كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومة كارتي دارجي من صغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباجو وهي فين افونجات قعدو كالكو نوفراجي والباقي قاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في سلام ضربه بدقة للراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة قالولي بالك يدوك انا البحر داني مي قلبي ماشي مهني كيشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي ياخو

انا منكم كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيكو حما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلاطوز تعلمنا ألف حشوة كربيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يمات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفض له القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا كاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفر فو ولحن الشعر

Si on n'oublie pas ses racines, كلش راهو في الزليف, tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف, tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف, tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف, tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف, tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف, tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف, tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف.

0: تهزولي ايام الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قود تهزولي ايام الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قود تهزولي

0: جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قود جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قود جازولية

كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومة كارتي دار جي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فينا فونجات قعدو كالكو نوفراجي والباقي قابيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمنعهم الكلام كان حبي عيش في السلام ضربه بدقة للراس عجزير فدلكو الراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الألم عيشونا معيشة مرة

ثاني كل شراهو في الزليف جامي تمنعني نخمم مزيد يدارو جناحتين عيسى سونت انفولي كي لي بروماس تاعكم نهضر نحكي على بلادي جامي استنينا منكم كل شراهو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراهو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراهو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراهو في الزليف تو دو لا كابيسا كبرنا بام بي اس انتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلا بوز تعلمنا الف حشوة كي البيضة كانت كحلة جازت عشرية ارهاب والحالة كانت لهبة نشفايا مات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد راه طار له الكانكا حشوها له ماشي بام بيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا كاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفري فو ولحن الشعرينات

شونجي ونعرف مي برانسيب الوقت اللي فاتني ما بانو كانسي راسي ما بونشي في الغربه اللي داتني مبلك اترانجي من فكره كي دانسي بوتي يلا ما واش كوني مون شومان بيزوان دو بيرسون جي كونستري مون دومان حكايه مخدومه بوتو جو سوي بارانو جيم با لي زومان جو بريفير لي زاني.

كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. تشيك ييه تشيك تشيك تشيك في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كانو قاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فين افونجات قعدو كالكنو فراجي والباقي قاع بيراما شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في سلام ضربه بدقة للراس عجزير فدلكو الراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة.

ils se sont envolés que les promesses d'accom n'a pas n'hki à bladi jamais tenir من كوم كل شراو في الزليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف tout dans la cabeça. كبرنا بام بي اس انتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلاطوز تعلمنا الف حشوة كي البيضة كانت كحلة جازت عشرية ارهاب والحالة كانت لهبة نشفى يا مات الناس تعصروا الموت بشق مريكان واحد رفطر له القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا كاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفرف ولحنش علينا تلوى داروها بينا هادوك اللي رجعوا البيضة كحلة طاحت علينا ما احنا واحنا يا صغار في الله شفنا ديسان دارها الانسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص لان باسي دي غلاص يقعد في الراس اي جامي نسي فاسي مالغري تو كبرنا لو كوغ لا بارا تي تي سي اون اوبلي با سي راسين كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف زليف زليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف زليف زليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف زليف زليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف

0: مهزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمالك لام كيلو كتيبة فيها قلبي قول مهزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمالك لام كيلو كتيبة فيها قلبي قول